شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي النار. اللهم اجرنا من كل عمل يقربنا الى النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك.

يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا

مبكي جنتي مبكي تربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلف تفو سرين ممور مبكي مم شيخ مرتدى مبكي خادم رسول يان في أقلال عندك برقرم سنجيتو سرين ساري هم بكي دريكتر جارال بو انسيت الازار أجمل موادرك شجرة بو إنسيتي ألازار جب سرين أحمد سامبو دريتير بو إنسيتي ألازار سانتر قادم رسول نكتين دام دارو عليم الخبير ماي عند أجمل مبسونيل بي دينو ينيب ديسيار ينيب دندوكيل أجمل إنف ينيب تريسيل تايو أم سولا ينعا خميني أمان نيو كتيم أجمل لكزم ينعا خميني ممل نيو بوكو داو تلولو لب تريسيل تايو ليجي بو أم سولا بينا خميني سي دريك شابي أك أسنياي جابلن تنيو joxante loxo ba am ndam luy lolou ci kaw lolou serigne ahmadou sambou directeur bu institut al-azhar centre khadim rasoul ndam daru alimul khabir moy fatali ñepp ni inscription bi ñeel année scolaire 2026-2027 fossiyé nañu ko dor altiné fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 le 5 octobre 2026 nak ci lañu fossiyé dor njang mi mu koy fatali ñepp rawsine wa direction ba ak personnel enseignant yi bayiwul kenn kep ku fa sa dom don jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi wacc 14 septembre 2026 ci lañuy dor inscription bi 5 octobre 2026 ñu dor njang mi dañu bëgg wacc nak ba bis biñu ubbé rek ci lañuy dor njang mi ndax ku ne xamna taxawayu institut al-azhar centre khadim rasoul ndam daru alimul khabir kep ku ci bëgg am lu gëna leer rek li nga mëna woté ci 77 659 66 10 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 bepp information bo beug mo xam ñafa dañ jangé la wala ñafa beug andi seen dom ñu léralal lako serigne ahmadou sambou directeur bi moy sante ñepp di gëreem ñepp tay and ak mbolem personnel ba di ñaanal donga yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

مكي جريتي مكي تربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب بنيو زيار سرين توبا سرين منطقة مبكي قديفة جنرال كل مريد نيانا القفن وقود اللور وعند الميرجرم سرين الشيخ مبكي بومبالي خليفة الشيخ محمد المصطفى أكبر من جبورد سرين بكي مدينة جيب أكبر من جبورد الشيخ محمد المصطفى جيب أكل بريفي فرانكو عرب سرين بكي مدينة نك كيوتو كربرجدا عبد الله وادو سنجيت سرين باي خيول مم سرين بكي مدينة طالب سرين الشيخ بكي مدينة دي إلاجي باي سينيسار أك سنجيت دكتورس أكل بي دي سوخنا دبن بكي ستوب سرين بكي مدينة نيويندو ينيب دي زياري نيب دي نيانل نيب جامو أكتور دي سنت يالله بباخ ci ndam li nga xamé ni ci mom la ñu yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngalé ba légui ci mbolam l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñu ngi jàng ci mbacké bawal ak mbolam collège nekk ci Sénégal école bi tém état bi reconnaître ko mu am jardin mbolam ñett section yépp am cycle primaire ba mu mat sekk ñi sant yalla bu baax di sant direction bi di sant mbolam wajur yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginnaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñeul année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yene ko wéel ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak nang yittel ñafa seeni doom doon jangé wala ñafa bëgg andi seeni doom bis bu sé dafa ñonga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna lër di nga mëna woté 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco arabe serigne mbacké madina nek ci wetu kër président abdoulaye wade ci nitu serigne baye xewel mom serigne mbacké madina talib serigne cheikh mbacké madina yag def ay jaloré ngir programme bu am solo lool ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ño ngi nemeku seni dom senu nekkine ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajur doongi ngir jangal seni dom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jox ko len ak école privée franco arabe serigne mbacké madina nek ci wetu kër président abdoulaye wade touba darou tanzil ci ñifu directrice bi di soxna daba mbacké setup serigne mbacké madina gënaaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak téwal waye di yokk ñaanal nak serigne cheikh mbacké madina khalifa cheikh mohammedou mustapha yalla may ko fanu gudd lool wu and ak wërgu yaram ba lepp lu mbëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الصبور. الحمد لله الكريم ذي المنن أرزقني بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن أرزقني بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن أرزقني بفروض وسنن. سكرت لأنه قد ساقني لوطن نفع ما خني وخادني إليه يتحلي من بعد ما أذب بتخلي وجرني فيه إلى الأمام والفوز والأمل بالمعلم وجرني فيه إلى الأمام والفوز

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى خلوص الكريم سلطان سبحانه وتعالى جلبيتي مصطفى عليه الصلاة والسلام سلط مولانا سيف الخديم دنيو جيتو في نيو بي أكزيار بي خليفة سنرال كل مرة سيف محمد

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل

الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكري من الميت من دينا نسانت الله جيتا رجيم أمريكا

ويعطرون رؤوسهم بالتراب ويضربون أنفسهم بالعصي ني سول يلي قتكو دي غاد سين بوب دي خرم سين بوب سوف ني يون مريد سين باف نكو ليست على هذا الاثر واي نك سين بي كون دو مونغ بي انديل كو يي سين بي فوندي يون مريد مي بو ديمي سي قطعه تقطع بين المريد والمريد اي بيت لاكو انديل دادي كو انديل اي بيت نكو بيت يوم وصف المريد تركه الاراده لوجه من يفعل ما اراد فصلك على يد مرب الناس يقول لله بالنواصي ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه فصل إذ المرب لا يريد في المريد إلا الوصول ناجيا من المريد ومن على غير الإله دلك ففر منه إنه أضلك

وجرني فيه إلى العلام والفوز والأمل بالمعلم وجرني فيه إلى العلام

خطرت لما لم أجد سرواك فجدت لليوم بخير منني وخطني إلى اقتفاء سنني من بعد ما قدمت داء الناس يرقلني في سرك القناص وكدت للأمداه والإطراء أسأل في

فابا دنك المؤمنين يا سل جلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على عن زوجتي وعن ولد.

واليهود وشر إبليس وكل سجود والجن والناس في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا وسماء من سهر وبعد

وأنت أسبي فلا أناثيو يا ربي أنت سريه للواحد وأنت أسبي فلا أكابد يا فرد أنت سعطي الماجد وأنت

ديك وانت اسبي فلا ابقي ثواك فهمي ما يكن اسنا عسين عن كل شناب وشفر كل غين والتكفيني يا سلبق والقدم اصالسي مسائل وشر من يركب ساس

يا ربي لا بد البابا سبي الخرزة محمد الذبيب العظيم عزك ذلام ربنا الكريم والأهلي وصحبي زي الألاي ما دام الزباي هذا ويد يعمل وفقير أولى المجيب داية والسكي إلي ما من الضرر قد مسل يدا على المهدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاحضر لنا بجينا على دمنا ثم بيمنع رحمة داية يا الله يا رحمة.

0: وأبغي لي ذبائي وبرائي من عمر العباد عبيدوهاي
1: بنو FM راديو بي نيك سي ويتو رون بوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور.

أنت كتابك وما تبثون عليك من بين المخاتم عبادك خاتما عليك من الجهاد والفنون خير والمشرون يقول لنا طريقة المنورة إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد لوجهك الكريم يا من يحمد القلب والقلب.